يخسر منك ناس الشعب وهران رحت يخسر منك ناس الشعب قعدوا بالغربة أحيارا والغربة صيفا ودارا